0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كبرى سمعتنا كما يحضركم كما يكنهم لومي على تشديشت سنة كل تشعن أسران شديشتانيو مدبات حيزة قريبة له مدب عربي تسفاي تغلي مجمريا أرست زينا توقتي لها زينا أقداس زولكم مدبات حيزة قريبة لهم ونختكات هتولو بخبري نعدمكم مجمريا أرست زينا سلت قجل لها قدف نسنتت سقاين شجرن زيغاتات إرترا وطن قجل لها قدف نأسرات زينا بزرزر سلت قجل لها قدف نسنتت قجل لها قدف هزبي إرترا أبتحتي ملكون مئتاون نمكو تسارن تنتاو ميلا مدن قارن متماين كم ميلا يتكم اللوم هلاو تقاليسو قجل لها قدف بزيكاتي نسالسان حمشان عمتات بتكالات تطو غيرو زوردو كلو عينت شكونان مكاسب او مسلن نهزبي ارترا حابرتا بمخلقن بمتماين اب شاف بسيحو نزركب ادما سلطانو كناو حيصعر مهلاو زتاوسو ثم منشتات بفلاي اتي كاب كتماتات توطع نزنبر هزبنا اب قب زبالي نايدن قرن عالم تاثيرو نخنبر كاب كال وان بزتفل علي يسرح اللوم هلاو يم ستقصو ازي ابقزي اقلان نتزو ترزن بري ميلا ادن كيركا اقزا تنتاويان مسافن تي نقصت ابتحتي قد صروم نزنو برو سبات نمقزا ان من بركاخن زبلا عند ستن بمحرامن كاب حابريتا بملتصالن كم اقحا كشت وم كلوت ومن بسقاين قتل ومن يخولم من باروز تقصوتم من جتاهات كلو نقر كسيرو أبطفش الناس بس حيقو جل لهقدف كا نزي

صباح صباح دحرق جله يقدف نتفتر إيرتراون عبيد أجمع كفتر زغل حرقنيا أجباب مخانيهم زغل صدام من شتات وجل يقدف بسنكيز فترو مرزام سر هزبي سرعت هزبي إيرترا كحرس كينقدن كيسرحن تخل كيلو من إسايات دكو أب قدد هاقراوي أقل قلوت وهاقراوي بارنت تأسيرون بزطرفون تسري زطرفون تسريدوم هاگرون كاب نقداوي من كسقاس بوخيرا فابريكاتات كاب سرح وطا وخينو لعول شغلة البنتن جنينو بعبيوكا هزبي ارترا كاب ناي حاولا تكابو زطور زلمسي هزبي كوينو مهلاو زقاسي ايتي منشي هزبي ارترا نزحق زي ترديو كغطمو انت زي تبقيسو زفترو بسلا صباح كبيت واقا زغفليو كم صعبين مرزام سرعة محدرة وجل هقدف عبي كفال حبرة سب إرترا كاب إيد ناب آفوز وخوني هيوات كحلفن تمسوات تسبين حوالا كوينو كدنن كوينو مهلاو نتي أب هزبنا وريدو زولو بسلا بمتكاس زرقا قوز مجتات وجل هقدف تاريفو زولو عمري سلطانو نمنوح أبلي علي هزبي إرترا نايس انتت أواج كووج زي سقم قجلة بمخانو كم هزبي نعينق حد دو وال يهرمنام هلاو يوم تقيسوم زتاسو وتم مجتات كم زي تتقسي بولنبر قجلة هكدف قن زي اوج مسرح سنتت قبل علي هزبي ارترا اتي هاقراوي اقل قلوت زا اوجلون قدب قلبو مسقبرونيو قبراوي كوينو من اسي ارترا كمرعون نبرا غيرو نخي نخيفرن كوينو اللو بتوسخي اب ارترا اقول قلوت عنا مبرهتي قرب زتة صريماي هزباوي مقعزيا تليفون منبرة ابايتي زعم السلو مسرطاويان نقرات بقعت سلزي بلومن وخولات سلزي كونون هزبنا بسنكي بالشو من محدار قجل هقدف كاب عالم دحرت زسرفن زتة صقمن حبرة سب كوينو كمزولو زقلوطو مجتات هزبي ارترا نزي حق زي ترديو سبقوي مسالين زيقين نتاوي قربات كحاتت اب زحات زحات اللو مدرق كمزولو محبيروم سقاين شجرن زيغاتا تيرترا هزبي ايرترا اب غزا هاغورو بسلام الناصنت من بار تخلكلو اب زلو غيزي مسل طروتان مل علون زيبلم ارغاويان كومون صغم طعنا زلوم زيغاتا زيادا كالوت مريرن كت غلصو زخبدن هيوت يحلفو مهلاوم تحبيرو اب ايرترا اب سرح علم توافيرم زصنحو بارغانن صغم تعنان سنكلنان عدو المسكونو ما مسل طروتان سنكلنان زعم السرو محبراوي وحسنت سلزي بلوم زيغاتات بزي حاجزن اوتوتن صور سدرابيت كم زخونو طواري كم زسونون كابوش تعدي سرق بحابيت هاي قلص اب هاقرنا اب اوان مقزاتي ايتيبيا اب سرح من منقسي تقوطيرم دونبرو ايرتراويان بزحات طروتان كالقنا يسرح تنيا مسلن كوا انت نبروم اب موالي قجل لهقدفقن عاشم بايدو نزيقتاتو كتقور كتابقن زيسان حيما سولوم كي سالتن كي كتسلن ايو تيقوايو لسوها اتي كاب ايتيبيا زخفولو دنبرو كم زقوارس ايو كوينو اتي هاقراوي كون فدراشين محبر سرح تنياتات ايرتا كتابو اللوميو زقبون سوقن مقابريا قجل لهقدفن بر نمثل زقو ميسل زيكوني اي قبرون قجل هكدف كابزر كابوم سرحتنيا تاتن مشتا نبرتن نمحوي قبري كومون نلمعتاوي مدباتن مدبسي سدراسو وقاتن كال مخنياتن زي تعدن يغنزب زئكب كنسو اتقاقمان معلان نايت غنزب قن تقاط عدارن حتاتن اكال يبولون ترح زي كونس اب سلياوي سرحتن اب جبا مقابرياتاتن يوزوعل اب ايرترا بيقز سرح سرعات سلزيلة اب زحالفة سالسان حمشتان عمتات من نبابرو اب كينات دسنكولون سدرابيت سواقاتن كمحيشن محبراوت اقاماتهم كفتحن اي كالن اتم اب سرح نعمتات زلفعون كاب اهتاوي اومن دوموزو من زغرطم دنبرن كاب سرح تطو مسبولو اتاوي سلزي بلوم معالتاوي هيوتم كمرحو سلزي كولو قدام حدر كويخونو اب بيتهم تخورميهم بتيميتن بحمامن إساعي وخمزو اللو يزحبر وجل لهكدف

توم كاب كل تشعن عسران كساب كل تشعن عسران كل تن عامة برد فرنجي إيجيبيا خي تبتاتن تباهيلو أبزي ملكوتو مكينات كل التقرائي زي هالقو زسن كلن زسماروخن عشحات إرتراويان بدهرهم زغرفهم ولداتن ولدن سدرابيتن ملعلون دبسن محاب يترف مسوأتو من حالواتو من كحبر أي كألن أب إرترا نبور سرعة دموز أبيت سرحن معارقن سلطنا مويان سلزي فلت مرحاقو جيلي هكدفون بعلو زغلوطو عصر تخل تخفلي ودي أم وي ماتركاي حالفكون بمبال تدربيهم يم زبالو ننويح عمتات أبزل لخيو تطو كتب الكتبارر داسكيلكا كتب بحال ويكا سب انتلكا أمن انتخين كان تراي إخا أب سرح تغسل أبزي أوانزي بسنكي قباتي كتباوي بوليسيتاتن حقي زي بلو محدران بزي كادمو زي بلو تدرنان زي بقعن بقليلو زي ركبن محبراوي وحسنتن مدحن زي بلون من قستاو سرح كعل عدلات يلن أب كجل هكدف زم حادرا زلا إرترا وطن كجل هكدف نؤسرات نعسر تساطع شحات إرترا ويان بزي زخوني كسن فردن عمتات أب قدا قدن كونتنيراتن داوغينو أب مسقاي زركب كجل هكدف أقل قلوت ما أسرتن تحدسون بزبل سم أسير وام نزلوا إرتراويان من إسات نايشام نايكفلي مرمراكم زب قليسو بزنكي قسرتن كايدي ألبو محدران قجل هكذف بقعاتون درجعون تداخيمون نابو تهدراو تكال تغيرون زلوا سرعاتي تمرتي إرترا أب عمتي كلتشعن عسران حمشتن عسران شدشتن عمت مرتون كم آمولو هاقراوي مرمرا نايشام نايكفلي كم زوهاب منستري تمرتي وجل هكذا فافليتو شنفر هاقراوي مرمرا من السريت المرتي بعسران تشعاتن قنبت كلتشعن عسران شديشن عامة برت فرنجي أبزوتو مقلسي اتينا يشامناي كفلي هاقراوي مرمرا كاب سلست كساب حمشت سنة كلتشعن عسران شديشن عامة برت فرنجي أب وشتي هاقرن سودانن سعوديان كم زكايدن لعلي سوسان شمنتن شحن 197 شحت مهارو كم زفتونو حبيرو وجل هكدف عسر تسات هشحات تحت عدمي من إسايات أرقاويان قلعا سبيت بزاس كحكح أقباب أبزتن تسالي بوتان بزي مبأتاوي مساليتيان مثل حيرو انكلو أبيت مأسرتي مرمرا شامناي كفلي كم زوهاب محبارو كاب متلال تخلا انكلها قربت بقع تخدين كامقراب كال ترقوم يبلون زي نقلين اي وصاي محبرات وين علماو مدنقار متلال كتق ملو زي مدبو طرح يكون زبلو زي قاتات وحدا تايكون نتي كونتات كتاتول زي عزبون اب ايرترا اب تحتي قجل هكدف نعامتات اب قدا قدن كونتينيرات تداغوينهم زلو ايرتراويان اشن بايدو عدلات تمرتي كرخبو إتي مبأتاوي مثلات تنفقو من برهان صحاي كيريون بيتسوبوم كريئو من زيفك أدولو من كاب هلوات نتحتي كاب موتات نلعلي حالوات دولو ميوم وجل هكدف نملا هزبي إيرترا جهو حيزو بتيمتن مكهات سبقو مثلن سئنت محبراوي أقلقلوتن الناس آيو أبتعتي او نزولو أسرات عدلات مرتي كفترو اللوم زي حسابن يو بوليتيكاوي بروباغاندان كي تكبراتون كحب مفتان ترح تتكوينو مجلس منستري تمرتي وجل هكذا بتوسخي اتينا يشامناي كفلي هاقراوي مرمرا نابالات حيلتات مكلخال ارتراون كم زتقالل عمل كيتولو بمسرّة حبرتها منستري تمرتي وجل هكذا فكا من إسايات أب عدميهم عدلات تمرتي كوكوارتو تقصيبهم بقفا أب قدد وتهدرنان قلبتاوي سراحن تقورينهم كم زلو زنصرن زكال عنيو زكا أب كينات تقرأي سماروخو زهابو مسكرنت وخل مرقاقزيو سبا سلطان منستري تمرتي كجل هكدف سرعاته تمرتي إرترا زبالتا كمزو خنن بناتا كمزو وهبن يحبرن بر بتاقبارغن بسنكي حانقوالن دقاسن ميلاتاتن بوليسيتاتن بزي دموزن بزي أخول قرب مسارحن ممهران كمهرو ملاقن كجل هكدف سرعاته تمرتي إرترا بايتا زيبيتو أوز كمزولو مراح كجل هكدف والكملاغي فاشتاوي مراح إساس أفور كبعلو جالي سو
ተጽውዑ በቃላቱ ፋሽስታዊ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ዓሰርተታት ኣሸሓት ዓሰርተ ክልተ ክፍሊ ዝወድኡ ተምሃሮ መሕለፊ ነጥቢ ኣይረኸብኩምን ተባሂሎም 85 ሚእታዊት ናይ ላዕላዋይ ደረጃ ትምህርቶም ከም ዘይቅፅሉን ዘርሞ ዘርሞ ከም ዝተረፉን ግዳም ሓደር ከም ዝኾኑን ዓዊሉ ባዕሉ ዝገለጾ እዩ። ኣብ ኣልጉጅለ ህግደፍ ዝበዝሑ መንእሰያት ትምህርቶም ተሰናኺሎም ኣብ ውትድርና ይፅመዱን ኣብ ኩናት ይሃልቁን ወይ ናብ ስደት የምርሑን ኣብ ሰሃራን ማእከላይ ባሕርን ጠፊኦም ከዓ። እዚ ከዓ እቲ ዘይእውጅ ምፅናት ኤርትራውያን ስውር መስርሕ ጉጅለ ህግደፍ ኮይኑ ይርከብ። ኩብራት ሰማዕትና እቲ ናይ ዜና መደብ ኣብዚ ይጠቓለል። ክሳብቲ ኣብ ሜዳ ኣብ ካልእ ንሓልፍ በዛ ماذا موسيقى جاهزة؟

0: نمذكرت خوني لي اوريدي لي عندي قلت نمذكرت ام انت خو نخلو غزي معنا كم مزازنا خطامنا اكوابينا من يزولو انت يمسل كنفلت مغمغم دخوننا قليل نغير الله نابنت كم زيد بالني عنتوي انا دغافي كونكون طامي كونكون تيدكو حدسب تخيل كونك تروح قطر اذا دك مهنيات وتخو معينه مينتاليتي قند مسارنا يتسرعت كترودو افتنوا ساعات ون يعطوك ايزولو اقدمه كن كل ريتاتات لهذا سمعي خي خاني حلفت خلاها لنا يتسرعت حدا كلاي لكن ادخيل دولو فتات كابوليتيكا
1: كرات سمعتي رديرترا زي منالبات قال سيباتكم لمودين نحزو انا بتيلهو ابتيلهو تقاوما يكونكون مدقافون هاي دقفين ازبلا زار بعد تزبلا زولو ابكا كبابين حان ريئيو بتعزبتن بمكتتالن كنكر ازولو ها تكاتاتولو وانا هولو يتراو خكاتاتولو زولو وانا دحنا تنوبسون نهاقراو قالسي اجامو خبركت اتي زبركت توفي توفي زخي زولون نهاقراو قالسي سرح زقبرن عطب بقطة متخقبر تريرو خعيل سبات كودب تسألاتو خاا باندير حيزو معاو يلوم دقفتنا يقول جلي هكدف كوينوم زي كونو ستم حادقا نياتات زي أمون كم زي أمون تخوم زخونو ردو كخوون سلو زلوو سو إلو خاا زي كونه زبلو زلو خاا خاب تم كورتاتن كاب تعزبتت ون زخييت زلو مالاتيو انتايو أبزون زغط منان زري أناني أب كتع قال كتع كاتعو خزارو يفطنو ما أتر ربي كان دحرش كايم كن أما هاجر كتع فيديا بشق يبولو مالتي أما هاجر نبعد أخد كون ديا زبلتكم نحنا خماركو هاجر كي تتأف إيوت على ساي واقاز خفل زلو هزبي كي برسن كيس أنتنيو تقالا ساي زكالة زلو واغان دخافل مسي واغاون زخافل زلو مزقو جلازي مدقاف ويكا نزقو جلازي متبق تفعات حاقرن حبرة سبن مخانو تردوم كمزي زمقوت أكال تخوينها أفاي كفتنيا سبات نمد خامقن غزا غزا ندخدو أكوات سبات تأميتهم ريهم تزاربو مدى خمس راحت قاعد شرح معديو أمو نغتسل دحن نسو أنا زيادة منعو دقف نمهاب زيادة ها قربة نمقلاتيو مهنياتو أو زلو سلوزو خوني
0: كان حيمانو تنجات عدوي من كسقاسات بفلاي دك اسمارا بتنايك أدم درفتات نايب عالي يمانا باريا عباي ود اسمارا قنز عينوتو دمياتي نولو نقارات نحرنا نستوق لو لألنا خوينا كابوليتيكال هيمانوت النت عند حرائي لكوا اتسرعت نزي اخن دوننا كنفلت كنكر على المانياتو كابوليتيكال نت عند البحر يامرو يلا عمل حدا سبب سيحه مش ميت نحكونا دوموزو بخمي كم دم حدا انا تحمش ميت نحر حاسيو بوليتيكا زعما
1: كبرات سمعتي ردي ارترا لومي كل ارتراوي نفتحي سله تزارب كابوليتيكا بوليتيكينيا كون كمالت ايكونن بوليتيكينيا مالت توادادرو هاجر كمرحن توادادرو هاجر كم محادرن زبل بوليتيكينياي دقفنا توها نتينا تو علمان متكل امينون زلون احنا قن ارتراويان منبر متنفسي الناس ينا زلنا نزقه بحقن بحقن بقوامن تاكيد مبال بوليتيكا وحطو محدرا وحطو محتات مالت بوليتيكا تاريخ كما تكون قن انتايو نمد خمي زخون زبلكو ابزي زم احواتنا زحونا تقصد اللون قدفنا انا بوليتيكا احنا نايم عبيتي نايدك زاوتي كومون علالات كاب هاي ما توتاي بت هاي ما تشرحل اشرحل ما تكونن بهاي ما تشرحل بمحبركم ما تشرحل يغن ازي تا تبهيلون نمدخمي ازي ابزبن قالسي وندرغي ازي يسرحني يرتبهيلو اطب غوسكو سولو نبره حزب حزب غنبارو فلت ماتي وجل هكدف غن ازي زغبره دوله غن زوا فره دوله سبات نمدخم متخابات عين تاخخب ما تكونن هو بزيادة قادة كاب زي مع عبيد خاسي مس مع عبيد خا تبلو بزح نقرات على له بزح تعلل على له كوينو قد بزعبا قداي حاجرن محدران كين تنكف كين الزارب ذولا كان حركون أفك حاز مالتي نزيل مكيارك زكايرو كم زي تقصد لهم مثالي نايك أدم قالو بزح نقارة تخاطر إيه بزح نقارة تخاطر عزب أبزي وانا تذكرين يا همن مثالي أبزي دقز خيدن مسؤو توكو بلي أبزينا أي بعالات معالتنات أنتات زي تخايدن دحركو يلون نمعالتنات أنتات سوارو زي كونا سي نتي هزبي حبرن كدانن غير كاترا حوهونا مبال دراف هاي ويكا كان برنا يسلطنانا مبالن كمان يلن سلازي إزي تاتي خبل داليمون نغطة لسكي
0: سلازي زيادة مستوعى الكحاتنا مخنياتو نتي ودس مرا بلتفلاني ميلا نقول حزوس للسعر تسرع عدل اللي هو خير كله نستوى لكن كذا لنا نحنا ما تعبتنا كل تعود كل سعر تأفينا ومهدي لنا خوينا يكون جن ماني بده حريق دوله ماني بده حريق كوينوسي نازل نجارز لما حد ولا لنا مستوى على كذينا ما نعرف كبوليتيكا هاي ما نتو نت أثينا مقصنا على بوليتيكا السرعة كبات خلاص لازدني مستي بوليتيكا تريهم لك هذا الله لازم زي أقول لك زي أبو مران أنا حزاز زي أقول لكم ليه
2: دكتور يعني اشتك من الحمزة ربيلا عجلت سرعة دكتور لو ميلا قبل على تحتي خاب تحت ان العل بزي مو كلنا قرد خيط اتي اودو علو وفري اتي اودو علو انرجي نتقال من عبالة هاقر نيرتزخون ايرترا ابي مبتحتي خاتب المغنياتو عملو سوى كف غزاو تقدف وتم تمم محدار هذا قرتي نفس وكف غزا كندي سدر الله كندي ابالاتا كندي كوبون توسد كندي باني انتا يدكو اتر اكل الله حجين هنا ذاك اسم رأينا
1: كرة سمعتي رديئة راح باري اوه ازيز بهذا اللو نكاتة اللو مو وجل له قدف اوشتن عبدقن ذلو بدكيق ذكاتة المحانو سب كفلت انكرد انقل اللو كله كم ديز تغطو نمكواتة ترن بدكيق نمكاتة لن زخوين زيتو كمان اللي مسرحي زي حدا كان مثالي أمسي وزول له مالتيو حدا كذي بيجي له قدف دور هو صانع حكان تأثر كياس فن خيا مسلو إلو زاربيو لمن تايو إذا تاتسل زوافريو أبويش تهاجر بد قصلي يخن سمعين عن كاتا تلينا أبدق خا ناي كوبون بان زي كونس ناي كالي نقر مقوات أطرسات اللوو محبرو كومات بمحبرو كومات جيرو ببيت كريستيانات جيرو اتحبرة تسبدو اكبولو كابو حاليفو عقبن محبر دك حدن زو امون دحر كوينو سوليقو كوافرو اللو خلال اللوو ابزو كلو هاتو وافيرو مالو ابزو خايو اب كلو نقرات كاب بوليتيكا نرحاق زبل ناي دك حدن متخاب تجيركا نايدك عد أخي بايو، بوليتيكا ينزار بينا، أبتع عدك وتسلمات يزول له، نايدك عد متأخذ دحركوينو، عدي جزاء وتك وتعات يزول له، سلام انتاي جزاء نتعات يندحريلك، قد فوزي بوليتيكا ينزلوها، من يوم ديوم، أوتوم كا بوليتيكا، أبوليتيكا يلا ننزلو، بعتاتات، عدي نخيد عد نمالس، عدي تخيد زبالة سبلا، عد خن كيدنا، عد خن نبرنا هادك على سلنا، جزاء وتنا تعات يزول له، جزاء وتنا هنكفتنا هنك على سلنا. جيغانو ابوتاتنا نياتاتنا نحواتنا مزانونا نعرختنا واغا استخفلو نحنا ونزم زلنا وبعقمنا نقبر زلنا عدن غزان نبرتن كنبرينا محبر دك عد غيركا بزعبا عدي محدرا كتزرب افكدون اب عدي بتان زخونه سرح سرحالو بتان زخونه نغير غبرالو اذا محدرا زي كم تلومدنا بتي حقنا يندبا بتي لمتات عدنا صبوع محدرا ديمقراطيه زخونه محدرات هاتين يرب عدي اذا خم زغبر زلو انت حتبايلو تمنغست كوناتو لوو شعو زوطو زرباتات مالتي سلازي اذا تات زكايدو زلو اذا تقصو زلو انا نعو مملاتا نعو مبالين كبرات سمعتي رادياترا نكتات اللسك
0: نالبات سب ان تدعبي ايه تاقام انتاي نحر دي فوت اسميعوس يوم رونا من تاق بحر الميدو والترعات عدل يا قبرنا نحر دي فوت نقر سميعنا كن حاتتن كن مرامر انت رأيز الله ابو على كل قزي حجنا ابنت او حدا سدرا اربعة سدرا بيت سب نحرز غموتو خينام نتوم اربعة خنا يباني اندفو قدوم دكالات الاكالالو ببقولنا اي نقر كادلو قدوفو من محدار مو ببقولنا
2: ካብ ኣንጎሎ ናብ ኣንጎሎ ዘለዋ ስድራስ ክንደይ ባን እየ ድዕደላ ኣምዳቦይ ካሕሳይ ድኳን ደወዛ ወይ ኣምዳደይለቱ ድኳን ደወዛስ ክንደይ ባን እየን ነዚ ኩሉ እዚ ምስ ወድኡ ብላዕሊ ካብቲ ድሕፍረካን ደደንፅወካን ነገር ማለት እዩ እዚ ሃብታም ሃገር እዚ ፃዕራም ህዝቢ ኣብዚ ወዲቆ ክትሪዮ ከብድኻ ዝቐርፅ ነገር እንታይ እዩ ሓሙሽተ ዋንስ ኤክስትራስ ንሓዘን ተባሂለን ዝመፃ ኣለዋ ሕጂ ንዳሕር ኣብ ሓደ ስድራ ሓዘን ኣጋጢሙስ እተን ጉቡኦም ባሉ ሶሰላስ እተን ሓሙሽተ ባን ካብ ብላዕሊ ዋሃቦን ጌጋ ክላኣለዩ ዓሰርተ እየን መስለኒ ዓሰርተ ባኒ ሕጂ ደደምፁ ነገር እዩ ንክትሰምዖ ባኒ ኣብ ዓለም ሲ ከመርእስቲ ተላዒሉ ሰብ ክዘረበሉ ይኽእል ኣብ ሰዓ ዝተልካስ የለን ግን እቶም ምምሕዳር እንታይ እዮም ዝሰርሑ ኣብ ናይ በዓል ናፅነት ክኸውን ከሎ ኣብ እንዳደይ እዝገሃርያ ገዛ ናይ ዝሓለፈ ሕምባሽታ ፍኹኽ ድበል ነይሩ ኣይተሓጎስ ክንዲ ይኽእል ኣለዎ ምስ ኣንእሳ ቢልክ ዮ ሕምባሻ ወይከዓ እንታይ ኣለዎም ዓመዳ ዓይኑ ዘይብሉ ውፅኢኺ ናይ ድሓንዲኺ ድብል ዓይነት ኣካይዳ እዩ ድኸይድ ነቲ ህዝቢ ንኸጃጁ ማለት እዩ ሕጂ ሕሰብዎ ቀሊል ኣይኮነ ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣስተንቲነሉ ሓዚነሉ ነቢዕል እዚ ህዝቢ ኣብዚ ደረጃ ዝወዲቑ ክትሪዮ ማለት እዩ
1: ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ትራምባሬ እዚ ዝጥቀስ ዘሎ ብጭብጢ ዝዓበየሉን ዝነበረሉን ኩነታት እዩ እሞ ብደቂቕ እዚ ከም ምሳሌ ናይ ባኒ ኩቦን እታ ኩቦን ንኩሉ ነገር እያ ትሰርሕ ሕሰቡ መርገም ሓጢኣት እዩ ከማ ንብል ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን እዚ ሕመቕ ስለምንታይ መርገም ሓጢኣትን ጀጋኑና ነጥፍእን ጀጋኑና ስለ ዝክሓድናን ጀጋኑና ስለ ዝጠልምናን እዚ ሓደ መርገም እዩ ኣቦታት ዓበይቲ ናይ ሕጂ ብፅዎ ቅዱስ ኣቦና እንጠንዮስ ክቡር ኣቦና ሓጂ ቤት ትምህርቲ ሓጂ ሙሳ ማቴ ቤት ትምህርቲ ናይ ህዝቢ ኢሎም ጠጠው ኢሎም ስለ ዝበሉ ህዝቢ ኣይደገፎም ንሰላማዊ ሰልፊ ወፅ ህዝቢ ኳ ኣይሰዓበን እዚ ንርእሱ ሓጢኣት እዩ ምስኦም ጠጠው ዘይምባል ጉጅላ 15 ብሕግን ቅዋምን ንኺድ ናይ ቀደም ዝሓለፈ ንሕተተሉ እሶም እውን ነቲ ዝሓለፈ ይኣክል ኢሎም ማለት እዩ እዚ ምፅቃጥ ንርእሱ ሓደ ካብቲ ንዓና ሓጢኣት መርገም ዘብል ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ እሞ ጎጀለ ህግደፍ ብባኒ ብኩቦን ኩቦን ባኒ ጥራሕ ኣይኮነትን ተኽላኣካ ሰብኣይካ ወድኻ ውላድካ ናብቲ ኣፅናቲ ጉጅለ ህግደፍ ናብ ፅንተት ንክሰደካ ናብ ኩናት ናብ እምኒ ክስከም ዘይረብሕ ከማ ንሱ ንፍረ ዘይብሉ ነገር እምቢ ኣብያ ስለ ዝገበርካ በታ ኩቦን ጌርካ ትቐፅዓ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ባኒ ክምለስ ባንስ ሓዘን እንተጋጠሞም ፍሉይ ባኒ ሃብዎም እዚአን ሓሙሽተን 10 ባኒ ኢሉ ቐምጠን ማለት እዩ ሕሰቡ ሰብ ኣብ ገዝኡ ሰሪሑ ባዕሊ ክሕዞ ዝኽእል ዝኣኽሎ ዘድልየ ኣብ ባዕሊ ገዝእ በዓል ድኳን ከዓ ግን እዚአን እየን ነዚታት ስጋዕ ከምዚ ምናልባት ገለ ሰባት ስጋዕ ከምኡ ድዩ ዘሉ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ኣብ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ ዘይንገር እምበር ዘይግበር ነገር የለን ንኽትኣምኖ ዘፀግም ነገር ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሰለስተ ወረቐቲ ሒዙ ክነብር ንድሕር ኮይኑ ዝተሰራ ናይ ነባርነት ናይ ኩቦን ናይ ምንታይ ተባሂሉ ይንበር ኣብ ዝኸምኡ ዶ ንብሪ ሰብ ቀደም ንኸውን የርኢ ኤርትራ እቶም ገዛእታት ኮማን ከም ዝነበሩ ብዝኾነ ኮይኑ ንድሞ ትምቁፃር ናይ ጉጅለ ህግደፍ ንባል እዩ
2: ሓዘን ኣጋጢሙ ኣብ ሓደ ገዛ ሲ ቀዲሞም ቶም 10 ባኒ ወሲዶሞ ሲ ናይታን ጎደና ተከታተለ ሓላፊ በቲ ምምሕዳር ካስ መርእ ዝተነገረስ እተን 10 ባኒ ክወስደን ምስ ከደ እዚ ደጋጠመ ዮም ሓቂ ነገረኩም ዘለኹ ክወስደን ምስ ከደ እንዳበክስቶ ንግሆ ተረድኦም ሂብናዮም ሞ ሓሙሽተ ሌትዎም ሕማቀሎ ፅቡቀሎስ ዘይተትርፉልና ንዓና ሞ ብከመይ ንፈልጥ ሓዘን ከም ደጋጥመኩም ኣብዚ ደረጃ እዚኦም ኣውዲቆም ነቲ ህዝቢ ካበይ ድመፀ ተልካኒ ካብቲ ስለያ መሓውራቱ ስጋዕ ታሕቲ ወሪዱ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሰቃቅ ናብራ ንክነብር ስለ ዝገበረ ማለት እዩ መጂ ዝድበልካ ኩሉ ሓቂ ልዕሊ ሓቂ እዩ ከዓ ምክንያቱ ደይ ኢዱ ዝረኸበ ህዝቢ እዩ እዚ ስርዓት ከምዝገይሩ ክከታተሎን ከምዝገይሩ ኣብ ኣጨናቂ ናብራን ክእትዎ ዝከኣለንሲ እንታይ እዩ በዲሉ እንድሕር ዳኢልካ እቲ ስርዓት ዝተኸተሎ ሜላ ናይ ኣካይዳ እቲ ወታደራዊ ርእሲ ናብቲ ሲቪላዊ ምሕደራ ምስኣተወ እንታይ ዓይነት ምሕደራ ይጥቀም እዚ እውን ንጎኒ ሕልፍ ተበልና ፅቡቅ እዩ ንካል መዓልቲ ምናልባት ከይነውሓና ሎሚ ንብሱ ድካል ርእሲ ስለዝኮነ ግን እንታይ ዓይነት ዕንወት ዝፈጠር ኣብ ሕብረተሰብ እዚ ንሕና ንነብሮ ዘለና ናብራ ማለት እዩ
1: ኩራት ሰማዕቲ ረድኤትራ እምበኣረ እዚ እዩ ህሉ ኩነታት ኤርትራ نزي إيو هر هاجرنات لما على تحبب على تحبب على إلهم تزاربو أما دبات حين علنا هذا بالزلق جل هقدر أبزين عزيز مبل عشرين شديدين مع التينات من أي مبل ثلاثة حمشين عمت برتاو قلسي ناينات النت هاجر إيرا زو علو مالتيو بس قلوا درنا يخاء درنا يخاء كابجبو أفسم مو حاضرو بخم قاريتا مع التنات النتون كب قاريتا يزوع الزلو هزبي بدليوتو يكون زخبرون زبعلون اما نزي انتعين هنقبر نزي سب كالسولون كغطمون بدوخ ولنيو زقبو هبزي حدا نكر الله مو
3: لولام هبال
4: هذا كبار
3: هذا أمير كخصيات المدينة
4: مهم يرهك يا وعدها قب على نت مو بعد
3: هم لم تحبوا سيف الدنيا
4: نت على نت كتم على الفيد دلنا يوم على ملختي
3: كم بعد على نت حلف دل ملختي
4: نيو هانا ملختي
3: نيو هانا ملختي مجمر يا مجمر يا نزي عبد أفل بيد اللو أنتي سياسة فوركي كنت زاز حلفت عدميه كنت قاعد مخهوبة مخنياته نص الرزين حلفنا تسكيم دلوا لازم كلهم سواد عبزبان تسكيم يزخيد دلوا لك كم تصم تخدين مزنبور تخدين يزخيد دلوا ما إرثا أبتز دليا بس إذا نبتز دليا درجة بس إحنا نخري أنعو ولا نيز كله سحلفوا سواد عدم
1: باركورات سمعتي رديت رأزي حبتنا كابسياتل نات النت كتخبر زمتاتن أفل بيعلو تولو أماليا تخدينا سيلنا إسياس حيزا زلا مالتيو إذيا خابشيات الزمتات التوبلو زلا منال بات عدي معاسيا خابت هاقر وطيا أي فلتن بزخون خوين نغن عينا بيشو حاتيبا نيساس أفوركس كندوتي زلو وعد مميتن سوستان عمد كقبر مو زيادة هزبي أتران خاص النت إذي مد إسياس زبلو زلو خا بباني توقات أطيرو نهزبي أترى أبز حمقن أبز خف أن أودي قوة نزلوا زتمنا يا لزلوا أعمال تنزعتن نسا مكيم أبز خبابي أتنو برو أب أمريكا هم تفضلت قم ذنب على ويا قا جنز بتلقى سكم دلائك أباني بخشة وانك توسط خلي خامالتيو إذا سب زي أبز جزء تملي ساكو ما يمحتب خماني بلان تحسي أزلا إلا تكوني إلن لذي إسياس أفورك علم إسياس أفورك خنوح كعزيز بيون زك على زارو سبات كعزي أتوم كسمع كلها بتعمي زحزن زوجي يو لذي خات مرجم نتوم سوات كم سوات سندل إسياس كدهن بخدان يكون زفلت كدهن تبص لتخدان كان ما جمر يا قد مخل نوع تكذا ذن عند حركونون وردة حسرة حجر إيه تراي مرح حجر كوينو تروحوا زخيت يروح كوينو زخيت كبرتنا هاجر أيقونن. لمثاله، عمرعة وراي، عمرعة أو وراي. حالة رسح كلام تخدين كان نتي وراي زي ما السلك كلام تخدين كده حرام ثانهم كاس كم سب كل سب يتمتكا. ما ياتوا نور تقبل سلطة الله. مرحت هاجرات كأ، أبي انتهى خدونه حافلت. إيش هذا ورق سندل سلطة قبره. بسندل مخارم متعي كرعتنا حابلنا أيقونن. بزخ أيقونن ممزنيو. نزقن كم زيت ولا سلعة من مالتي موس الذي أزي تحت موس لمالتي خبرات سمعتي رديت راد حن قتل أتي دحن نيجاتهم بدون أدنى. كبرات سمعتنا تخاطلت راديو إيرترا لومي أبدي خاب حدا قديم تجد علي نهيز واقوم بار زنبرة مالتيو. كاب مصحفو قال خفال على لهم نعو خمب بيات كاتولو خاب خبري عدم تمصحف كا رزين واقا ازتخفلو ناتنات ايرتران زيتت المي مبسعان اتبل مصحف يا ناي سمرة سولومون قال خاو كاب قد سوسا كاب قد ميتن سوسا كساب ميتن سوسا سلزلو مالتيو انتاي زبل دخوم تقاومو دخوم تقاومو تقاومو أبزي حجي زلو خونتات زتبتاتنة زي تودبن زي شتؤمن مخانو كقلت إكال بزو حدا بروغرام وي مدب مينيموم بروغرام اب تحتي سمور جنبار مترناف في قال سكوان تولو ازي كونتات ازي ننوح وان لوطي كير اي مقصالو جن زت حساسي بيو بزحات تقاومتي من قصقاتات الله قصرهم كا كاب لمود نلعلي ايو زوم من قصقاتات بقوندو كاب ماكلاي مبراق افريكا ايثيوبيا اب ايثيوبيا فلاي ماتيو اوروبان سيمين امريكان يوافرو اب منغو ام زتفلالاي ريت عالم زساسي كوا انت هونو حدناي حبار علام اللوم زدما اوش تيترا لوطي نممصان بمجدي مسغاغري منغستي ابيلكا قواماو منغستي متكالين يبل مالتيو و كبرات سماعتي زي حوسه مرت اوسدلوتي نفلط خلنديو زي دخوم دم بتقاومو عاب حقوقا نتي اصناتنا زونه غجله سوناتو غدلو ونبزيد حنقصيلنا حنكن موبينا حبار صلا عند حريلي كوا بحواري خط خونو كوينوغن مرغم منبر مر اكو ايتولوني خا ابكم دي كودتا تالو كساب حجه ا ادمع سرحات كم تذلي خبرك قال اي سرحل ما تا يكون انت سرح سرحات الله كن نغتل اوش تزي استفلالي ملكعت تقاومو قالي ام مستغادرو حرنت ايترا سور زسرده تاريخاوي صقعي زلوهم كونون كلو قاليهم دما عبالات هزباو قنبار زنبوريهم يخون انبر بزهات كابزهم تتقصو قندي اكالات ناتا كوينهم يوم زسرحو وتم تقاوموتات زتفال علي قرصات زحازو كوينهم قاليهم كم بوليتيكا ودبات قاليهم دما ناي سيفيك محبرات كوينهم ينطفو زوم ودبات حيلي محبراوي مرخبتاتهم بمتقام اجند اوم نمزرقح ينطفو اتي زحزنقن اتي اب منقون النحردوم زور ور زرباتات مبزحت اقزيه والقاون ها حالي فدما مررتات زمولو قانا زحزن ايو زهاز قديمة تقصصان حكومة التي قبرات معتي زوم محبراوي مرخبتات اب منقو زتفلاليو تقاومتي قجلتاتن ودباتن زي مسمع نمزرائن نمفللاين نمعباين اون مسارح قوينومين سينيحهم يوم قالوون إذا دم أزيو زهزني إذا أزين رئيس لنا نعيم الرخبي ميدياتات كوينو زلوا هكوتن ننحركا نعيم البلعن نعيم الدخامن بتوى صحي نتي أب أسمرا زلوا سرعة نعيم كوام حبراوي علامة كوا انتهالوين أب كندي أنصارتي أب سلطان زلوا سرعة سمور بوليتيكاون ديبلوماسياون جنبار أواريدن زرحا مبزحتو حيلن اب وشتاو غريج تاتنن اب لعلين نحددن زكايدو متقعت تاتن ايو زوعل نسرعت اسمرا نممكات حبراو مدرخ زي مهلاو نبعت نايزن قجلتات زعنقف كوينو غيليئن بزي فلات نتسفح علاما لوطي كاب متقام نلعلي نتي تقامو قدات كبصحالو الرأيات وحدات محبراوي مرخبتاتن كمزع عينت زي مسممع زخطلو حاساي سعبين بمقنزاب اب منغو تقاومتي من قسقاسات زيادة سلطون زخوني زتن مت اسسارن مسفاح يسعرا ازغا ازيو زت بابع معباليو مرببات سلياوي مقابرياتات هكدف اوشتم تقاومتي ودبات سليخو بمقتاو اوشتم بعاليت وغنن هايمانوتن كاو حاليفوون باوراجا بمكففالن كدغموم فتنتات كم زقبر ناي ادباباي مستريو ازي سلاياوي سلقوازي نا ادمع النوتومن حاد النوتومن زبرز عقمي كهلوو كم زخيل مقنزاب اقداسي خوني باركورا سمعتي ازي كاب سبا سمرا زبل ابتي سفح زنتنا زمتو ازي خاتي ولا بزي خنطوصة انا حنا مالتي ابدن بيت او مسوليخون بمقتاو نتي دخمتات نايتي دخمت زلو طرح ديكونه سوليخو عدلات بمركابون نتي ناي دنبتقوم باوراجا بهايمانوت دق ز اورا حدا اوراجا بزيحمو بتحدا اوراجا وحيدمو دق حدا هايمانوت كوينو عابيلوم تحدا هايمانوت يلن ابز رانا ماتيو نوح كي كناس ابزي ناي اكل زنبره كاب حدا اوراجا كاب حدا وغنين بزيحم ساتهم طرحهم تقومتي نسمه بسلطان بزيحم زبل زرباتات كوينو ني اكل فحوق قبل جرو زي عبي معبل هزبه ومعبل استلع على مالتيو بموصل عبدنا يبركير نحمدون واغاز خفل من سين كرسو نزون بزح نغرات كهسن كغدان كم زخون بدي حريت كوينوم كم زدخمن كم زغمامعن تسريحلو يسرحلونا له تطونا يبلن زي سلازي نزي يوز تكسلو ناي تي صحف ولا قديمو تحفن ولا مسحجز خيد زولن نزي زملكتن نزي حبر زلو مالتيو سلازي زخا بتخرت ارتاوي كوت متون كري انتلو مال كابز حليفو بزحات باتاتات دمبيت اومو كابتي لمود اسرارحاتات كومفورت زونس كوزو ايدوليون ازي دما نتي من كساس مس زمعب زمعبلو لو تتات تعطات افنت ان ارايه مدرخ زطلبوم عمامات نكيف تصم انقفات يخونو زخول صنحوي قال منشي مفللاي دما اتي ابوشت دمبي تقمو امونغو بعدمه زدفو زيغاتاتن منسياتن زلو غاغيو زين اي ولودو غاغزي اب مسرع قدامنتات اب مقياسن استراتيجيتات تن فللي كم زمت غيري كم زي كوينو غن بركت ولو قدسات دليت فتحي اب من غوزم ولدتات تمكرو نمتحلاف زخولو ادلات انا فطور يوم كميسي متحلاف تمكرو اقداسي مداي ناي تقالسي سلازغوني كبرات سماعت يردي ازي تكلي مخنياتو نتقالسي ازوم اروكتوت ازوم اروكتوت ازوم اروكتوت نابل كدخمتات ندا قصرك فلا لا يزخون من سيك حزن لو اليوم داون داون ترحم زولو كالك ما لا يشرحون يوم تبحلون إذ مسرحون سلقاتات نتقال سي رماسن نتقال سي نخيعوتن زي سرحلون زي سرحلون زولي هاقراو عمام هاقراو قداي عابن نشتون سبعين سبيتن صوتاي فلني هاي مارو تاي فلنيو كل خاب حباري هتكالسو اتز مزعي خاز فرزة بركت ابتزولنو تيز تبقزي تسعبو تبزح كاب عد اكالي خندزولو كاب عد كاب بوتا اكالي خمزولو كاب هاي مارت كندزولو من اسهات كندزيوم اروكتوت كومزيوم انداتو هالي كونن نتوم نزي كوم تتغسي تلخندالو واغان داخفولو نتقالسي كحيولون تاريخ كنوغرون زي قالت له قومت له زخونها تتي زبل زول زقالسي امو ازي تات كردان زلو امو داتا اوشتي ايتيبيا ابزن زحالفا عمتات زي تخستي قلولاو ابلي علينا يتقاومو ودابتات بزح الخلاحات فتيرو كم زنبرن زولون متقاس ملو سئلين مهاب سلزي حقز اقداسي ابل حيالو ابالات دن بيتقاومو ابتي شرك شنكركر زبالي وتحدراون بوليتيكاون معبالتات ايتيبيا بمتحل نتعب السئلي يزرسع ويمسلو قليئهم مسك الدماي منسر ابي ويمستي تقانا قانيو حيلي وياني يسلفو بانصارو دما قليئهم ايتي كوينات كا بوليتيكاو في الليات نايتوم تقانا قانتي حيلتات زمن شوي وشتاو قريتشتات سلزخوني بسلاماو من قد بلزبن كفتح زنبرو قدائيو يبلو مو زي خمز سمعنا يوك برات سمعتي ردي ارترا ابزا حلف اوانات مس ابي خبها الكلو مس ابي ترح يكونن مس سراويتنا زبل زربانا اتوان ونيري القبا بيلو مالتي ابزي مس ابي الودا انبر اتي مس سراويتنا دولو دنبة تقوم غينام نمن نتقال سين المعناو اب اوغا قداي اتيبيا ايدي اتيخا قجي لقدف لازي ازي ناي دنبة تقومها افتو قوي مقدي حيو وطن حماتيو زيد حراواي قوج الذي اتي انكو مفتحي اب دبلوماسي كم زلو يأمن اب صدقاء لزب كوف إلكا كجمرن كزازمن زنبور قدا يؤلو دبا يمقوت بتوسخي إرترا حوشكا قدام هو حيلتات أب كينات كساتوفو نيروم ديو ويس أي نبرو من أب زبل حطوون زي مسمع الله زخ أزي زنبرناين زلنا اللون مالتيو قليوم كمزي عينت متأثاونتي كورتات زي قاردو تراي زي كونس بوغن سرعة تقدف زي توسده سقومتي زي حلاف النتاو بهانو يمقوتو كم وتهدراون بلتكاون عندرا قيروم دماء يقربو قالوات نويانه كاب قدس مريت نمسرق اب اتخايدة وفري مستعطو حيلي إرترا اتسرعات مالتيو تأمان النتم او جم كم تزوالكو اب مستراويتنا زوالو مالتيو زي تقراج اوي الرأياتات زي تقوم تينتي نقلولاو إتيبيا زملكت وهودن أدمعن استراتيجي نمفتار كهلوام زنبرو تبقسون عقمن زيادة يتحللخو بناتي الرأيا بالصحافي وشت او قدات إتيبيا بي إتيبيا ويان تراي كفتح زلو زبيتاوي بوليتيكاو غريتشت يولي ام امقوت نيئترا وين خالق غريبت حاجر زملكت قدي انتدعى نيرود ما حاناتي كخوون نير وزبل الرأي اللني نابنت اتو قداي بلزب نخدم دم نممتش شاو نخلطي وغن سقطي مقبار سراوت اترا اب ايتيبيا زكايدو زي مخوني وتهدراو متتاو اراغصن دم ما بزي والاول مجدي اخنن زي أبتو أوم تيزو لوشت أوم فللاي أوشت هاجر أبزنوبرو إرتاويان زي نعا قطعي بسيشت حاد حادي جزي دما ناي تسفى مقرات سمعت كي ترفي يلاعل زي زرقنا أي قفرات سماعتي أبنا نحنا بزوح زاربا ننحدو بزوح فللاي زفترا أتو النسوه تيقنع هاجراوي بزعبا قدينا نبر سلاينا نلقس نسلاينا عدمين حبو زبل زنبري ناي بحكي مورالاوي ودكت مورالاوي تنكافي كمز نبري باب خبابينان ابززلنان زرقنان استعزبنان هزبي زر يزلو تماساسيل كاناي منبار بحري ويدما زي مقوام بخفيل بتي ابوشتي ناي تقاومو دنباز فتر عقرقرن وشتاوي مفحفحن زي تسألويك خووني خيليو مخنياتو دما زادمع تقاومو انت زيلو يتوم عمارات اتات انانو كي يوم زخدو زي دما مستوم انصار تي سرعات زي قالسو كوينوم ناي حبر مك قالس بايتا نكي مسرتو ينقفومي بالكبر صحافي بار كبرات سمعتي ازي وجل هكذا في زحف زبلو زخ ناي صحافي ناتو غمغامن ناتو تمكرون ناتو ريتوني قليل سباين مرن ام نوح قال سي در مسواتي در واغاندا خفله اب حزباو غنبار استقالسه حاده كابتم الله زبحالو مهورات زنبرن زلون ارتراوي دنينو تصعيتو هاغراو ناتنت خمس واغاز خفله حاويو بصايو كومو ابو زحاتيو حجون مخرن معدن زهب زلو زي اتوم كايومي نتي ولودو فللي قديفكا من سين عبن هاي مارتاو خاتلماي كستاناي كيبلكا كبسان متحتن قديفكا قال سخ حيلن كثرر الله ولو زو مخرون زو معدن زي قالو زلو كا حدا خباتوم زي اتوم مالتي نزي اتوم نخيعوتو كن وجل هكدف بعابيو بعابيو زقوا يومن زهاد نومن حساب أوراجا حساب بتبلات أو مهورات كالن كالن دابله نخند صلون زهوة تمرتن لصحفو ما صحفتن كين ببون بزحوق زقاسة توافر بمن بزوم زبالنا يوم كمزون عيد ب تك اسمارات تقسى زيعتهم أفضل أقول مارين وبارن اليوم نزيب على حساب زخونا قجلة زمتصو كيم كأذولو مالتيو أنا سمعي كنا متيامو سمتصو هاجام تيام حاجة راونات النتن خمسة زنبرع عمتن بدلن كخبرس تطاون خبل كا يمخرون معدن يوم ذلوا جن لو أخذنا قجلة هدف أبتيال له أبتيال له زولون جن نخمزي أتوم زمتصلو واجان وخفلون بتبعت حق نقول نزقول سونجن مهرم زخون أباتري زمتس أمو كبرات إرتاويان قالتنا خيل هاقرنا خدحن حزبنا خدعن كلنا خدعن نحنا ون صبغي لنا حمقنا زلنا زلنا يو حلوات زلنا يو خنتات نفس وكفسب يفلطيو تسفاي زنبرة زلهو تسفاي زخورة زلهو عندي كيل غير كيل محمد أحمد عمارو صالحو فاطمة زهرة هيوت لتنكيل زنوب رؤيو كلنا حدينا دلنا ماتي أخي بلي دلي أكلتنا بزي وأمرنا قنا بعدناي أبعدنا غا مستهلوه كنتاتنا عدنا حماق ناي حماق انبر صبو يلنان ولاتهم دقفتون تخوينكم صبوكم ديالهم فلوتن نصرني أمو بلا عنا زخونا الزبئي أب إرتراضو الله بحبار كينا نلقصو وقيت نبالو صبوك أنا مسمى تداولكو مدبات هيا بزي كتغاليلي أنا بزي وديالو كساب زي مزق أنا مز دحراي نرخب دحنقنيو بزاناي من إسي برخط مسلة فانوكم تحنقنيو